درست قرأت وجلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست قرأت جلست كتبت درست قرأت وانتظرت انتظرت.